حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

0: انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.
1: Thank you so much for coming in here. This is really cool. Thanks for coming down. It's called Let It Go.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. UIBFM. When I find myself in times of trouble,

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسار.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

بمجرد دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتجه الأنظار تلقائياً لواقي الشمس حتى يحمون البشرة من الحروق والشيخوخة المبكرة. لكن اللي يغفل الكثير أنه الشعر وفروة الرأس تتعرض لهذه الأضرار من الأشعة فوق البنفسجية، فالتعرض الطويل ممكن يسبب جفاف للشعر يفقد لمعانه ويزيد من التقصف والتكسر، وبالتالي يسبب تلاشي للون الشعر خصوصاً إن كان مصبوغ. ولحماية الشعر ارتدي القبعة إذا تعرضت مباشرة للشمس، واستخدموا مستحضرات مخصصة تحميكم من الأشعة فوق البنفسجية، ولا تنسون ترطيب الشعر بانتظام خصوصاً إذا اعتمدتوا رياضة السباحة بالصيف.

المرايا بالسيارة هي العين الثالثة للسائق، وضبطها الصحيح يمنع حادث قبل أن يقع. وقبل ما تبدأ الرحلة تأكد أنه تضبطها بالشكل الصحيح، تمنحك أوسع مجال ممكن بيه تشوف الطريق والمركبات من حولك، وهنا تقلل من الزوايا غير المرئية. فكثير من الحوادث تحدث بسبب عدم الانتباه للمركبات الموجودة بالنقطة العمياء، لذلك لا تعتمد على المرايا وحدها، بل ألقي نظرة سريعة قبل ما تغير مسارك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

البورتريه. البورتريه أو فن رسم الأشخاص، بمعنى محاولة تصوير شخصية أو شكل أو حتى مزاج فرد معين بوضع ثابت. هذا الفن القديم اللي تطور على مدى 5000 عام وجسد من خلاله قنوات متعددة كالرسومات، اللوحات الفنية، المنحوتات، صور فوتوغرافية وحتى مقاطع فيديو. من أشهر الأمثلة على فن البورتريه أكيد لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، وأيضاً رسومات الفراعنة المصريين القدماء وتماثيل الأباطرة الرومان والأغريق. Every second, every minute, man, I swear that she

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: love it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: المراجعة بدوائر الدولة متعبة جدا بسبب الروتين ومرات الضغوطات ومرات أكو ناس ما تتحمل، بس خليك على وعي أنه أكو قانون عقوبات عراقي اللي هو 230 المادة منه، تقول أنه كل شخص يتعدى على موظف يهينه أو يهدده أو يقاومه أثناء تأديته للوظيفة، وكل من سب الموظف أو هدد شرطي أثناء تأدية العمل أو عرقل ضمن دائرته الحكومية راح يعاقب بالحبس مدة ما تزيد على 6 شهور. فإذا اختلفت ويا أي من الموظفين أو اللي يأدون واجبهم ممكن تلجأ للسلطة الأعلى وتسجل شكوى عليهم.

ورقة صغيرة من إيدك، كوب على الرصيف، وعلمة من السيارة، كلها أشياء بسيطة، لكن لما تتكرر من أكثر من شخص خلال يوم واحد راح تصير مشكلة لمدينة كاملة. النظافة مو مسؤولية عامل التنظيف لوحده، هي مسؤولية الكل، وإحنا أولهم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

النباتات من أحلى الأشياء اللي ممكن أنه تزين المكان اللي تتواجد به، واللون الأخضر هو من الألوان اللي يساعد أنه يهدئ النفسية ويبعد عنك التوتر. بس اللي ما نعرفه أنه ورقة شجر واحدة لونها أخضر هي مصنع صغير للحياة، فمعظم أوراق النباتات الخضراء موجودة بها مادة الكلوروفيل، وهي تمتص ضوء الشمس وتساعد النبات أن يصنع غذاء بنفسه بعملية يسموها البناء الضوئي.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

خط الرقعة هو واحد من أشهر الخطوط العربية، ومن الخطوط العملية اللي صممت حتى تكون سهلة وسريعة بالكتابة. يعني مو هدفها الأساسي الزخرفة. ظهر بشكله المعروف وتبلور في الدولة العثمانية خلال القرن 19 مع وجود جذور وتأثيرات لخطوط عربية أقدم. لذلك من الأدق أن نقول هو ظهر بالقرن 19 وتطور تدريجياً حتى ياخذ شكله المعروف. سموه الرقعة لأن ينكتب على قطعة صغيرة من الورق أو الجلد كانت تستخدم لهذا الغرض. حروف قصيرة، تراكيب بسيطة، وحتى حركته سريعة. استخدموه بالرسائل والملاحظات والمعاملات وبالكتابة اليومية. الرقعة خط انولد حتى يختصر الطريق بين الفكرة والورقة.

0: الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Out of here.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

لا تستهين بالتوتر النفسي إذا مريت به، فالعقل المتعب ممكن يتعب الجسم بالكامل، ممكن يخليك تعبان طول الوقت، يسبب لك أرق، صداع، خفقان، مشاكل بالهضم، وحتى ممكن تفقد الشهية. المشكلة أنه أكو هواية ناس يكابرون على الضغط وكأنه هذا الشيء بسيط، بينما الجسم فعلياً دا يصرخ من الداخل.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. Let's go.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الإذاعة هي رفيق يومك، وأنت تسوق، تشتغل، تطبخ، وحتى وأنت تمشي تقدر تسمع الإذاعة بدون ما توقف حياتك، وتقدر تتابعها بكل سهولة. الإذاعة تذكرنا أنه بعض الأشياء الحلوة بحياتنا مو لازم نشوفها حتى نستمتع بيها. يمكن لهذا السبب بالذات بقت الإذاعة قريبة من الناس من بين كل وسائل الإعلام. تبقى الإذاعة مختلفة وصديقة للناس، خصوصاً إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

ضبط النفس أمر مو سهل نهائياً مثل ما نعتقد، فالغضب هو الرد الأسرع، لكن الهدوء يحتاج لوعي وقوة أكبر. فمرات تسمع كلام يستفزك وتحس فوراً تريد ترد، لكن الثواني القليلة اللي تنتظرها قبل ما تبدي بالكلام راح تنطيك مجال تختار رد أفضل بدل ما ترد رد تندم عليه. فقوة الثواني الأولى، فالناس قبل يعرفون قيمة الصبر والحكمة بالتعامل، لأن الكلمة الهادئة دائماً علامة على احترام الإنسان لنفسه ولغيره. فالأقوى مو اللي يرد بسرعة، هو اللي عنده قدرة على أنه يختار شو وقت يتحدث وشو وقت يسكت.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: وداد الأورفلي، اسم اقترن بعشق الجمال وذاكرة الوطن. فنانة تشكيلية رائدة نثرت ريشتها حتى تكون أرشيف حي ينبض بدفء البيوت البغدادية وبالشناشيل. ولدت وداد الأورفلي في بغداد 1929، وبدأ اهتمامها بالرسم والموسيقى من الطفولة. درست الفن وتخرجت من معهد الفنون الجميلة بعام 1960 ببغداد. ولما تشوف أعمالها راح تشعر أنه أنت ما تشاهد لوحة، وإنما تشوف بغداد بكل تفاصيلها وألوانها وذاكرتها. بأعمالها ظهرت القباب والأقواس والزخارف ومشاهد من بغداد بأسلوب خاص جمع بين الفن الحديث وروح المكان. أسست لاحقاً معرض الأورفلي اللي صار مساحة للفن والأنشطة الثقافية.
1: Oh boy.

مثالية، لكن قدم مشاهد من الحياة اليومية، الأسواق، السفر، المجالس، الحرف، وحتى الملابس والناس بمختلف أوضاعهم. يعني إذا ردت تعرف شلون كانوا الناس يعيشون قبل قرون، فما عليك إلا تتفرج على اللي ترك إنه الواسطي، لأن هو النافذة البصرية النادرة لهذا العالم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

ليش نحس بالراحة لما نشوف المكان مرتب؟ هذا الشعور ممكن يجي للأمهات أكثر من غيرهم، بس على العموم كنا بكل مكان نشوف المكان مرتب ينطينا إحساس بالراحة، وكأنه أفكارنا اللي ترتبت. هذا المكان المرتب راح يقلل عندك عدد المشتتات البصرية اللي يتعامل وياها دماغك، فينطيك شعور بالهدوء والتركيز. وترتيبك لمكانك، غرفتك، مكتبك راح يحسن من مزاجك ويمنحك شعور بالإنجاز. فترتيب المكان هو ترتيب الأفكارك.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

إذا كان عندك فرصة تنوع مصادر دخلك فهذه فرصة كل الزينة. لا تعتمد على مصدر دخل واحد وبس، لأن وجود مصدر إضافي مهما كان بسيطة رح يمنحك استقرار مالي أكبر ويساعدك تواجه الظروف الما متوقعة. وممكن تكون عندك مهارة تمتلكها أو مشروع صغير أو عمل إضافي يتناسب ويا وقتك وقدراتك. بنفس الوقت راح ينطيك استثمار للأمان المالي قبل ما يكون زيادة بالأرباح.

شجع أبنائك دائماً يستثمرون وقت فراغهم، ولا تخلي هذا الوقت يمر بلا فايدة، فممكن يكون فرصة حلوة يتعلمون بها معنى المسؤولية وقيمة الوقت وأهمية أنه يعتمدون على نفسهم. فشجعوا أبنائكم أنه يشتغلون شغل مناسب لعمرهم، أو ممكن يشاركون بنشاطات بسيطة أوقات الفراغ، ويساعدهم هذا يكسبون خبرة وينمون مهارات ويعرفون قيمة الجهد والمال من عمر صغير.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسار

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: away.
1: حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسار.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.